إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم،
0: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.
7: أجمع

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم الصباح بيحلى بوجودكن معنا. فجر أف أم أحلى صباح من فجر أف أم.

أسعد الله صباحكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم في هذا الصباح المشرق في هذا اليوم السبت أول أيام الأسبوع. يسعد صباحكم، دمتم بخير في برنامجنا يلا نصبح أحلى الصباحات في هذا اليوم المشرق. صباح الخير لكل الناس اللي دائما بتتابعنا وبتراقبنا من خلال برنامجنا يلا نصبح عبر أثير فجر أف أم وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بإمكانكم صباحات جميلة وأمنيات تتمنوها، ودائما طاقة إيجابية، دائما نتحلى بالطاقة الإيجابية التي نحب، وأن نشعل حياتنا بالسعادة لا أن نطفئها بالحزن دائما، حتى لو كان الحزن حاضر علينا أن دائما نكون دائما بالسعادة والفرح وتكون عناويننا طاقة إيجابية. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير في هذا البرنامج لزملائي اللي راح يكونوا برفقتي على مدار نصف ساعة في الكنترول، ومميز دائما أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير، وأيضا الحاضرين في هذه اللحظات أيضا معنا من أسرة تلفزيون الفجر مرفت عياط، غدير الشوربجي، ومني أنا منتصر العناني في الإعداد التقديم. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين. بإمكانكم تشاركونا الفرح والسعادة وأمنيات دائما من خلال برنامجنا يلا نصبح بالاتصال على 0926849 أو بالبعث الرسائل، إرسال الرسائل على الواتساب، مش على الواتساب يا جماعة الخير، على الفيسبوك، على الفيسبوك، على الفيسبوك، لنقرأ رسائلكم وتظهر على الشاشة مباشرة. يسعد صباحكم أينما كنتم مشاهدين متابعينا، خليكم معنا بالأجواء في برنامجنا يلا نصبح.

إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعينا، لكل الناس ضيوفنا اللي تفضلوا عنا على مدينة طول كرم في هذا اليوم الجميل والمشرق بوجودكم. صباح الخير لتجارنا، لمزارعينا، لأصحاب البسطات، لكل الناس اللي بنحبهم اليوم، ليكون آية الرزق للجميع. أهلا وسهلا فيكم أينما كنتم مشاهدين ومتابعينا، يسعد صباحكم، دمتم بخير، وأهلا وسهلا بهالطلة لكل الناس اللي شربت فنجان قهوة، وكمان مش بس هيك الإكسبريسو، كاسة الشاي، وأفطروا وصحصحوا في الصباح الجميل، صباح الورد والفل والياسمين. برنامجنا يلا نصبح لكل الناس اللي بنحبهم دائما، ونتمنى له وفيكم السعادة في برنامجنا يلا نصبح. صباح الورد والفل والياسمين، صباح المبارك لكل الناس العرسان اللي دائما هم مميزين، دائما مشاهدين ومتابعينا مكملين معكم بهالأجواء الحلوة. نستنى صباحاتكم الجميلة ودائما لتكونوا دائما مميزين معنا بهالصباح، تحفونا بالطاقات الإيجابية الجميلة. كمان في هذا الصباح مباشرة بدي أبارك لابن أخوي المهندس محمد أديب عناني، ووالده ووالدته وجدته أم جمال عناني اللي هي والدتي، ولعروسه بمناسبة الزفاف يوم أمس، ألف مبارك إن شاء الله بالرفق والبنين، وصباح الفرح والسعادة والتهاني يا رب العالمين. برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل والياسمين، وإن شاء الله بالرفق والبنين يا محمد، وحياة سعيدة وهانئة إن شاء الله، مبارك وألف مبارك. كمان في برنامجنا مشاهدينا مشاهدين متابعينا دائما في الأجواء المميز دائما مميزة، لنكون دائما معكم مشاهدين متابعينا في هذا الصباح المميز اللي دائما منكمل معكم بصباح جميل أنتم عنوانه. ونستنى الصباحات كمان اللي عن جد بتعطينا طاقة إيجابية، ومنكون دائما مميزين بوجودكم في هذا الصباح الجميل. صباح كمان جميل في بداية مشوارنا، صباح الخير من برنامجنا يلا نصبح للعقيد وليد غنام مدير إدارة شرطة معبر الكرامي، يسعد صباحك إلى كل المتواجدين والشرطة الفلسطينية ويعطيكم العافية. احنا نعلم كم الأزمة وكديش العبء كبير جدا، لكن أنتم دايما قدها وقدود كما يقال، ويسعد صباحك وصباح كل العاملين فردا فردا، دمت بخير وصباحك جميل عقيد وليد غنام، دمت بخير إلى كل الشرطة الفلسطينية في أريحة وعلى معبر الكرامة. إن شاء الله صباح حلو، وإن شاء الله الأخبار الصارة يا رب ويفرجها على شعبنا. صباحات كمان وسيم داود بكل صباح الخير أستاذ منتصر، أحلى صباح يا وسيم أينما كنت خارج الوطن، لكن أنت الآن معنا في برنامجنا داخل الوطن وبتشوف فلسطين وطول كريم اللي بتحبك وبتحبنا. طيب عثمان أبو سعدية أبو صالح شو بقول، يسعد صباحك أستاذنا الغالي منتصر، بحب أصبح على عمامي أبو عادل وأبو عادل السعدية، عمي أبو منتصر أبو السعدية، وبحب أصبح على أهل مخيمي نور شمس، أحلى صباح بنت أخوي الغالي أرز، كل التحيات لأهلي في مخيم نور شمس، كل التحيات أهل شويكي، تحية عمي الغالي أبو براء الشرفة، كل التحية إليك ولكل من ذكرتهم فردا فردا، دمتم صباحات جميلة ويسعد صباحكم. كمان معتز بلعو أبو كريم بقول قطعت الكهرباء أستاذ، بعرف أجت يسعد صباحك، نورت بوجودكم حتى لو قطعت بوجودكم، نوركم كافية معتز بلعوي، يسعد صباحك دمت بخير وأحلى صباح، متبع كل شيء يعني ما شاء الله. وسيم طول كرم صباح الخير يا وسيم داود من طول كرم، وأينما كنت في كل مكان، الوطن من وديه للناس في خارج الوطن، وأيضا من خلي الوطن في الوطن لأبناء الوطن كمان، يسعد صباحكم ودمتم بخير وصباحات جميلة دائما لا تكتمل إلا بوجودكم مشاهدينا ومتابعينا، الناس اللي دائما منحب ودائما أنتوا عايشين في هالأجواء الحلوة والصباحات الجميلة في طول كرم اليوم السبت، اليوم المشرق والجميل بوجودكم. حسين بكل صباح الخير أستاذنا الغالي، أحلى صباحات إليك يا حسين ودمت بخير والغالي بوجودكم دائما، أنتوا الغاليين مشاهدين ومتابعينا اللي دائما أنتوا مميزين. كمان أحلى صباحات في هذا اليوم المشرق لعائلتي آل العناني في الأردن، أحلى صباحات لكم فردا فردا، الله يعطيكم الصحة والعافية ودمتم بخير عائلتي آل العناني. برنامجنا يلا نصبح في هذا الصباح من فلسطين إلى الأردن،
وكل التحية للملك عبد الله الثاني وحكومة وشعبا، ودمتم بخير وبصحة وعافية. أحلى صباح لكم أهل العنان في الأردن وفي كل مكان في حلحول المدينة الأصل، دمتم بخير وفي كل الوطن الجميل. كمان مشاهدين متابعينا في هذه الصباحات دائما لا تكتمل إلا بوجودكم. كمان مشاهدين متابعينا كل تحية للعقيد كايد جرادات في هذا الصباح الجميل، صباح الورد والفل والياسمين. أبو العز دمت بخير وصباحك جميل، وفنجان القهوة حاضر قريبا إن شاء الله. يسعد صباحك لك ولعائلتك ولكل الشرطة الفلسطينية. كمان مشاهدين متابعينا كل الصباحات الجميلة لا تكتفي كمان كمان من برنامجنا يلا نصبح على الصباحات من طول كرم إلى مدينة الخليل، خليل الرحمن، إلى الصباح الجميل إلى فادي دريس ووالده أبو فادي، دمت بخير وصباح جميل. برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل ياسمين من طول كرم إلى الخليل والملتقى قريبا. يسعد صباحك. كمان مشاهدين ومتابعينا الناس المميزة كمان من برنامجنا يلا نصبح على الصباحات إلى أهلنا في طول كرم وين ما كنت، بخص أيضا كمان الحي الجنوبي حينا الجنوبي، صباح الورد والفل والياسمين لكلكم، لكل الموجودين في الجروب صباح الورد والفل والياسمين، وربنا يهدي البال وغير الأحوال، ودمتم بخير وفلسطين وطول كرم تستحق. يسعد صباحكم، دمتم بخير وفلسطين بخير حرة بإذن الله تعالى قريبا. يسعد صباحكم جميعا كل فرد بهذا الجروب الحي الجنوبي، دمتم بخير، صباح الورد والفل والياسمين. كمان مكملين معكم مشاهدين ومتابعين بهالأجواء المميزة اللي دائما نقول انتو عنوانها اينما كنتم. كمان صباح جميل انا سبقت فيه لمحمد

زلفو الياسمين. طيب مشاهدينا متابعينا مكملين معكم الأجواء المميزة دائما في الصباحات اللي أنتوا بتحبوها دائما. امتأ أحمد سيد أحمد بقول يسعد صباحك. يسعد صباحك يا أحمد سيد أحمد، حلو الاسم كمان، صباح الورد والفل ياسمين. امتأ مردعيك من أريحة، أكيد يسعد صباحك إليك ولزوجك ولابنك تامر ولكل الناس الطيبة والرائعة جدا في مدينة أريحة، مدينة القمر. صباح الورد، صباح الورد والفل والياسمين إليك ولعائلتك ولكل أهلنا في مدينة أريحة، من طول كرم لأريحة دائما المميزين. مدينة القمر يا جماعة، أكيد مدينة القمر ما فيها نقاش. طيب صباح الورد والفل والياسمين يا امتامر دعيق إليك ولزوجك ولكل من في أريحة في مدينة القمر، والتمر أكيد عندكم مميز. طيب أحمد أيوب أبو سري بيقول صباح الخير يا محترم. طيب بيقول فوق مخيم نور الشمس تعال صور شوارع عنا يا خي. صباح الخير إن شاء الله، إحنا وين مكان بعتولنا وإحنا حاضرين يا جماعة الخير، إحنا ننقل معاناة الشعب أينما كان للمسؤولين. يسعد صباحك أحمد أيوب أبو سرية إلك ولا أهلنا في مخيم نور الشمس، مخيم طول كرم وفي مخيم جنين، والعودة قريبا بإذن الله تعالى. صباحك ورد وفل ياسمين، وإن شاء الله الفرج قادم لا محالة بإذن الله تعالى. يسعد صباحك، بعت لنا صور ما في مشكلة يا أحمد أيوب، بعت لنا صور يا حبيب. طيب ميسون طعمي بتقول قبل كل شيء صباح الخير لكل متابعي برنامج يلا نصبح، أسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالطمأنينة والرضا. صباح الخير لكل القلوب الجميلة، لكل القلوب الجميلة. ابدأوا يومكم بابتسامة وثقوا بأن بعد كل ضيق فرج وبعد كل صبر جبر وبعد كل دعاء استجابة بإذن الله. لا تجعلوا الهموم تسرق منكم جمال الحياة، فالحياة تستحق أن نعيشها بالأمل والتفاؤل. تذكروا دائما أن المشاكل لا تدوم وأن الأيام تتبدل وأن الخير الذي يكتب الله لنا أجمل مما تتمنى مما نتمنى. اصبروا واحسنوا الظن بالله، كونوا سببا في نشر الكلمة الطيبة والمحبة والتسامح، فالكلمة الجميلة صدقة وهي قادرة أن تزرع الأمل في كل قلب إنسان. صباح التفاؤل وصباح القلوب المطمئنة. يا سلام، هاي التفاؤل هاي الطاقة الإيجابية، أحلى الصباحات إلكم أينما كنتم، دمتم بخير وصباحكم جميل. عشان تعرفوا أنه كيف إحنا كمان أصحاب طاقة لن نتوقف، والطاقة مستمرة ومميزة دائما. وطبعا حكينا لكم أنه احنا عنواننا دائما الطاقة والصباحات الجميلة والأمنيات التي لا تتوقف. صباح الخير لابن خالي محمد ياسين وعائلته ووالدته، والحمد لله على سلامتها وسلام منه لعمته أم جمال علاني اللي هي أمي. يسعد صباحك إلك ولعائلتك ولكل الناس، أهلك فردا فردا يا محمد، ودمت بخير ودامت الأفراح يا رب العالمين. يسعد صباحك وكل الصباحات الجميلة لك. كمان مكملين معكم مشاهدينا متابعينا بهالأجواء المميزة والصباحات الحلوة. كمان عندنا صباح أسيد سمحة، أسيد والله سباك محمد، الله يسعد صباحك كل أوقاتك دينا موطول كرم الغالي، ويسعد صباح المتابعين وطاقم الفجر الغالي، ويسعد صباح السحلب، السحلب الغالي أبو يامن، أبو يامن الأصيل وصنوبر وطول كرم النووي قرب يا غالي قرب، بدنا نكتسح البلد يا غالي قرب نكتسح، يعني في مفاجأة بالعربي، في مفاجأة منتجات جديدة بقيادة أسيد سمحة، في شيء جديد يا جماعة الخير. مدام قال الصنوبر وطول كرم النووي قرب يا غالي قرب، بدنا نكتسح البلد. حاضرين يا أسيد، صباح الاكتساح، صباح الورد والفل والياسمين والأشياء الجميلة التي لا تتوقف. صباح الورد والفل ياسمين لكل الناس. خليكم معنا بالأجواء في برنامجنا يلا نصبح، وصباحاتكم جميلة. شاركونا بالاتصال على 0926849 أو رسائلكم على الفيسبوك. يسعد صباحكم.

رجعنا لكم في صباحاتنا الجميلة من يلا نصبح على الجميع ونعم تعطي طاقة إيجابية في الصباح الجميل لكل الناس اللي بتابعنا وصحصحة الآن لكلهم صباح الورد والفل ياسمين والأماني التي تتحقق إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله تعالى. كل التحية كمان صباح الخير صباح كبير جدا للغالي والحبيب إسلام أبو شمعة سفير الإنسانية اللي دائما مميز بعطائه وهو جندي مجهول في هذا الوطن لكنه دائما منبر الخير ومركز العطاء لكل الخير كله. كل التحية لك ولجمعية الأمل اللي دائما أنت الأمل لهم والأمل لكل الناس اللي ما طرقت بابك إلا وكنت مجيبا لها. يسعد صباحك إلك وكمان تحية كبيرة للحج صلاح الحج يحيى. كل التحية إلكم سفراء الإنسانية في الوطن دائما في ظل الغياب والنقص دائما أنتم من تعوضون هذا النقص بتوفير الأدوية والعلاجات المجانية. دمتم للإنساني والإنساني والأبناء فلسطين ذخرا كبيرا. يسعد صباحك يا إسلام إلك وللحج صلاح يحيى. كمان مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا دائما لكل المسافرين لكل اللي بدهم يسافروا من الوطن إلى خارج الوطن مصب عليهم من كلهم اللهم اجعله الله يجعله نورا دائم ويسر أمركم من برنامجنا يلا نصبح في الصباح الجميل لنقولكم الله يسر أموركم ويوفقكم لما فيه الخير. يسعد صباحكم صباح جميل دائما مميز وتحية كبيرة جدا أيضا للمحامية نورة الطويل من أبو كش. كل التحية إليك وصباحك جميل ونتمنى لك التوفيق في رحلتك القادمة ودائما أنت منارة للإنجازات والتفوق والنجاحات. دمت بخير وبالتوفيق ورحلة موفقة وبالسلامة بإذن الله تعالى ومزيد من العطاء والنجاحات والإنجازات والبصمات يا أستاذة نورة. طيب مكملين معكم مشاهدين ومتابعين بهالأجواء الحلوة كمان في برنامجنا يلا نصبح. كمان بنحب نصبح على رئيس ملتقى رجال الأعمال في طول كرم جمعية ملتقى رجال الأعمال الحبيب والغالي دائما طبعا مروان ملحم. كل التحية لك ولكل طاقم ملتقى رجال الأعمال دمتم بخير وإن شاء الله مزيد من النجاحات والإنجازات لكم والعطاء وتقديم الخير والشراكة مع الجميع لكي ننهض بطول كرم التي أنتم عناوينها. كل التحية لك ولكل طاقم ملتقى رجال الأعمال يا مروان دمت بخير. صباحاتنا مكملين معكم مشاهدينا متابعينا في هذا الصباح المشرق. كمان صباح الخير لأمين قنديل مدير عام هيئة المعابر دمت بخير وصباح الورد والفل والياسمين إلى كل طاقمك فردا فردا موظفين مميزين والله يسهلها على الناس وربنا يغير الحال إلى أحسن حال. دمت بخير ويعطيكم العافية وأنا بعرف أن اليوم عطلي. يسعد صباحكم صباحكم جميل ودمتم عطاء ونبضا للوطن ولفلسطين. يسعد صباحك أستاذ أمين قديل وكل طاقم طبعا هيئة المعابر دمت بخير دامت فلسطين. كمان مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا يلا نصبح بالأجواء الحلوة لنقولكم دائما صباح الورد والفل ياسمين. كمان صباح مغمس بالفرح والأشياء الجميلة والحلوة دائما لأبو كرم أبو كرم حسونة ناصر حسونة. كل التحية لكل الطواقم العاملة في كازية حسونة وأيضا دينامو زيتا دمت بخير وأحلى صباح إلك ولعيلتك ولكل الناس الرائعة والمميزة. دمت بخير وصباحاتكم جميلة والتفاؤل قادم بخير قادم إلك ولكل الناس مزيد من العطاء والتميز. كمان تحية كبيرة لزياد حجازي صباحك يا زياد الفرج قادم لا محالة وبإذن الله العودة قادمة إلى المخيمات مخيم طول كرم ومخيم نور شمس بإذن الله تعالى ومخيم جنين الفرج قادم الأمل بالله كبير ربنا كبير وله حكمة في هذا الموضوع العودة إلى المخيمات قريبا قولوا يا رب بس احنا دعانا إلى رب العالمين بس فقط. طيب أهلا الصباحات كمان رنا أحمد بتقول يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين نصبح على ماما وابنتي عيوش وجميع أفراد أسرتي وأحبابي وأصدقائي يجعل أيامكم هناء وسعادة يا رب. كل التحية لك يا رنا أحمد صباح الخير إليك ولا أيضا لماما ولا ابنتك عيوش
وجميع أفراد أسرتك وأحبابك وأصدقائك، ويجعل أيامكم إن شاء الله دائما هناء وسعادة وفرح يا رب العالمين، وإنه ربنا يعطيكم ودائما يكون الفرح عنوانكم ودربكم بإذن الله تعالى. إحنا دائما أملنا بالله كبير، كونوا طاقة إيجابية لا تتوقفوا، فالحياة مستمرة ونحن أقوياء، فدائما كونوا أقوياء يا جماعة. طيب أحلى الصباحات، أحلى الصباحات أيضا لزميلنا محمد عادل الشاور المدير التنفيذي لبنك القدس، يسعد صباحك دمت بخير أحلى محمد شاور، دمت بعطاء ونبض ونجاحات وبصمات. دائما لا تتوقف من برنامجنا يلا نصبح في هذا البث المباشر، دائما نقول لك صباح الخير، صباح التحية إليك ولكل الناس كمان مشاهدينا ومتابعينا في الصباحات، لكل طاقم بنك القدس في الإدارة العامة وكل أفرعه، صباح الورد والفل والياسمين ودمتم بخير. محمد عادل شاور أبو عادل، صباح الورد والفل والياسمين، دمتم بخير. كمان احنا برنامجنا مشاهدي متابعينا برعاية مفروشات ابو صلاح، ولا تنسوا مفروشات ابو صلاح ايضا عامل عروض كبيرة جدا للعرسان في عام 2026، عيشوا تجربة الاثاث المميز الذي لا يمكن ان يقاوم، يعني كل واحد بيحب يكون بيته اثاثه مميز يجي على مفروشات ابو صلاح. مشاهدي متابعينا دائما مفروشات ابو صلاح الاولى في فلسطين. طيب كمان مرة برنامجنا برعاية مفروشات أبو صلاح، برنامج يلا نصبح في كل يوم سبت برعاية مفروشات أبو صلاح. لا تنسوا عروض 2026 للعرسان، وكل من يريد أن يجدد طبعا بيته أثاث بيته عليه يتوجه لمفروشات أبو صلاح، أبو صلاح مفترق ذنابي الأول والثاني في كالقيليا الشارع الرئيسي مجمع السيد، المفروشات الأفضل دائما وأبدا. فأحنا بنقول لكم دائما مشاهدي متابعينا دائما كونوا مع مفروشات أبو صلاح وعيش الأثاث المميز والجميل دائما مع مفروشات أبو صلاح. يسعد صباحك يا صالح، إلك ولعيلتك، مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين. كمان مشاهدي متابعينا مكملين معكم بهالصباحات اللي قاعدة بتنهال علينا، كمان صباح الخير لعبادة البدوي ولسعد البدوي ولعنان البدوي ولأسرة شركة ابن خلدون، يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين، دائما دمتم بخير ودائما يوم مشرق بوجود الناس الرائعة جدا والأطياب. يسعد صباحك يا عنان وسعد وعبادة البدوي وأسرة الشركة ابن خلدون، والرحمة لأبو عنان يرحمه الله، رحمه الله دائما وأبدا إلى جنان الخلد بإذن الله تعالى يا رب العالمين. طيب مشاهدينا متابعينا كمان صباح الصباحات تتكرر والصباحات دائما مميزة بكل الناس من خلال رسائلكم المميزة اللي منحبها دائما، وتكونوا معانا مشاهدينا متابعينا بأجواء حلوة أنتم عناوينها. بعدين ألف مبارك لابن خالي محمد ياسين ولابنه أيمن بمناسبة حلف اليمين لمزاولة مهنة المحاماة، ألف مبارك لأيمن، ألف مبارك لأسرتك يا محمد ياسين، وألف مبارك إلنا جميعا لأنه ابن خالنا، ألف مبارك وإن شاء الله بالنجاحات وعقبال الدكتوراه يا رب العالمين. يا محمد كل التحية إليك، ومبارك لأيمن ياسين كل التحية وبالتوفيق والنجاحات يا رب. طيب كملين مشاهدينا ومتابعينا كمان من الصباحات اللي كانت توصلنا الجميلة والطاقة الإيجابية، ريتال إلياس بتقول اللهم نسألك، إن نسألك في هذا الصباح فرجا لأهلنا في طول كرم وفلسطين، اللهم اجعل صباحهم بداية خير وفرجا لكل مهموم وسعة في الرزق وأمنا وسلاما يعم البلاد. يا رب العالمين يا ريتال، ربنا يهدي البال ويجعل دعواتنا حاضرة ومقبولة عند رب العالمين، وهذا ما ندعو إليه دائما رب العالمين. دائما عنواننا للفرج والخلاص من هذا الوجع والهم إن شاء الله يا رب. لينا عتير بتقول صباح الخير أهل طول كرم وخاصة قريتي فرعون وعائلتي آل عطير، لينا عطير صباح الخير يا لينا عطير لأهل قريتك فرعون وعيلتك آل عطير فردا. مشاهدينا متابعينا صباح الورد والفل والياسمين، خليكم معنا بالأجواء ومكملين معكم برنامجنا يلا نصبح.

0: مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا يلا نصبح في هذه الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج الجميل والرائع بوجودكم. دائما احنا نفتخر فيكم بوجودكم ودائما بدنا اياكم طاقة إيجابية وصباحات جميلة وأمنيات تتحقق، ولا تتركوا للحزن أو للسواد مكانا بيننا، بدنا نعيش وبدنا نكمل وربنا كبير معانا إن شاء الله دائما وأبدا لن نتوقف. كمان صباح جميل للعميد بشار عطياني مدير عام شرطة طول الكرم، كل التحية لك وللشرطة الفلسطينية فردا فردا، يعطيكم ألف عافية ودمتم دائما مشاهدين متابعينا. لكل الناس الطيبة أبو علي كل التحية لك ولعائلتك وللشرطة الفلسطينية وعلى رأسها مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السكة وكل أفراد الشرطة في الوطن، دمتم بخير وعطاء وإن شاء الله القادم إن شاء الله أفضل يا رب العالمين. يسعد صباحك ودمت بخير يا رب العالمين، يسعد صباحك. كمان مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ودائما إحنا معاكم وين ما كنتوا بهالأجواء الحلوة، وين ما كنتوا في الوطن وخارج الوطن في برنامجنا يلا نصبح إحنا معاكم لن نتوقف. وزي ما قلنا إنه ما عندنا إيش اسمه توقف، في عنا شيء اسمه حياة، مكملين. صباح الخير كمان لقدامى نادي حلحول الرياضي، صباح الخير واتحاد حلحول الرياضي، يسعد صباحكم. صباح الورد والفل ياسمين من برنامجي يلا نصبح لكل الناس الأطياب في حلحول وعائلاتها فردا فردا، أحلى الصباحات ودمتم بخير وربنا يعطينا ويعطيكم ويفرجها علينا وعليكم يا رب العالمين، ودمتم بخير يا أهلنا في حلحول أينما كنتم. ولكل اللاعبين الأشبال الصغار والكبار أيضا في نادي حلحول الرياضي، الأشبال الصغار والكبار والمدربين والإدارة وعلى رأسهم عصام جمعة، صباح الورد والفل ياسمين لكم فردا فردا، دمتم بخير. كمان الصباحات الجميلة أيضا الشداد أبو محمد، صباح الورد والفل ياسمين وترجع بالسلام يا رب. ولا تنسوا كمان شركة شداد سيلة الظهر التجارية، العنوان الأفضل وأكيد الرز الضيافي وفريشة حاضر دائما أينما كنتم على موائدكم من برنامجي يلا نصبح. صباح الخير أبو محمد إليك ولعائلتك ودمت بخير، ولكل الحاضرين وإخوانك ومزيد من النجاحات والوكالات. كمان مشاهدينا متابعينا دائما العنوان الأبرز، كمان مشاهدينا متابعينا حبيبنا مفلح عديلي، حبيبنا يسعد صباحك، أحلى صباح لشركة العديلي، يسعد صباحكم ملوك الرخام المميز، وطبعا عنوان لا بديل عنه يعني دائما في قبلان، يسعد صباحك مفلح عديلي وأكيد مشرك وبابتسامة جميلة منك دائما أراها في وجهك، يسعد صباحك لك ولطاقم شركة عديلي أينما كنتم ودائما مميزين هذه الشركة الرائدة في عالم الرخام. يسعد صباحك يا حبيب من برنامجنا يلا نصبح. طيب منكون مشاهدين ومتابعين كمان في هذا الصباح المميز، يعني وصلنا للمحطة الأخيرة معكم، بدي أشكر كل اللي شاركونا في هذا البرنامج وهذه الصباحات الجميلة والطاقة الإيجابية، يسعد صباحكم. شكرا لكل متابعينا ومشاركينا واللي تكفلوا كتبوا على الفيسبوك هذه الصباحات، شكرا لزملائي اليوم اللي كانوا معي برفقتي وعائلة برنامج يلا نصبح، في الكنترول أنوار الحج حمد، في الإخراج فادي بدير، وأيضا ميرفت عياط في الديزاين، ولكل أسرة تلفزيون الفجر يوسف السرغلي وكل الطاقم فردا فردا في هذا الصباح المشترك. أتمنى للفجر دائما فجر جديد قادم في تطور لا يتوقف، مساحته من الأرض حتى السماء. وهذه تحياتي مني أنا منتصر العناني في الإعداد التقديم لكل أبناء شعبنا وين ما كنتوا، في القدس في غزة في الضفة في كل الوطن وفي كل الأوطان، إحنا معاكم وفجر دائم ودائما كلكم صباح الخير، صباح المسرات والخيرات والقادم أجمل. إلى اللقاء يوم السبت المقبل في برنامج جديد من برنامجنا تفاؤلي وعطاء ومحبة وسعادة، يلا نصبح إلى اللقاء.
1: فجر اف ام
2: خليك سمارت واربح اجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة واجهزة سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، رح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: مشاكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة

0: الإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لأن حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

كوميرشال بريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر FM. فجر FM. فجر FM. مزيجك.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم.

فجر اف ام ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور عليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
4: فجر FM.

0: تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طولكرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطولكرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر اف ام.
3: وعدوني ونطروني، وعدوني ونطروني.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
4: مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضه،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر FM.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-200 17. 1, 2.

أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد، فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: فجر FM.

فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تحدد باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM. تبنا

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الشنتير بالذهب والماس والفضة.

0: أحسن. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

ملك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الشركات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200
2: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتكون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوفيلان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف.

والغنوة الحلوة ملامح.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: You have three messages. Message one.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.